0: Allô? Allô? نعم، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. احنا في يوكوي
0: من ديك سار
1: نمون ني توك ندخ نول لا غالي
0: واخا توك في دي فو فو وين نان
1: اها غير سيار ياك
0: سي اي يا واه يا زام روكا جاب سيار
1: مين سيار يا باسلا
0: يا واه
1: انا نغوت وانا وي ماس تنكو باسل نافوب
0: يا زام روكا فكرنا ان واي
1: من سيارة مولم من دخان تجوك اللي
0: اوكي
1: يوم في تيري سجنين فالتارين كرنا موسي سندينين قاتيو
0: اوكي
1: سيارة فوق
0: هزال
1: بخير جالو من سيارة انه بسلم
0: اريفا من ديكي
1: مسبان سيسه سيارة انه بسلم
0: اوكي
1: Usman Kor, siara Anhu Baslu.
0: Okay.
1: Itu pasal yang kecil. Siara Aden Pop, pasal Denna.
0: Okay.
1: Aden Pop Baslu, pura wayai pa.
0: Okay.
1: Usman Pop Baslu, wayai ka. Mother Bay Pop Baslu, wayai ka.
0: santu la lolou de waaw la lolou
1: male mo ngi ni di nga di ko kene do ko dan je wajewu
0: ya nge o yi ning waaw ya ngoy waaw lolou mu waxut rek ya ngay gomlo nit ñi lu mu waxu
1: la waxe mu no mom ñata yon mu la wax cere nga bañ nga
0: bañ ñew
1: jël ci lu ko yone wone
0: ko man cere bi dal taxna suuf de cere ji sa xel mu ngi fa du nek sa sens de du nek sa sens doko lek de doko lek de doko hal doko jël
1: la ran ka ci anan ñu ma ngi téral ñom kon témoine ñu
0: ngir
1: ka ci ron ni mo ngin bëpp ma leen di xiyare
0: Ramon mu ngi la dégg de
1: ñen ñaanal wër ak wër le ak seen jëmo sepp
0: aha
1: Jere
0: jem boy, mau mandai mana bu pak apa? Ah, okay. Desa. Simna na mandai mana pak boy? Okay.